0: هاي دي برازيليانا ريم فانيسا كامبوس. يا داس شتوك شبيغل دي فيلفايلت دي برازيليانس هاوبتستات برازيليان ويدا افرو برازيليانا سبيريتوال ريتم مودرن برودوسيون اون على سو اسا برازيليان Pois é, uma mistura aí.
1: Tô bem de baixo pra poder subir. Tô bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar. Desperdiçando pra poder faltar.